من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس مرقس الفصل الخامس من الآية الأولى حتى 20. ووصل يسوع وتلاميذه إلى ضفة البحر الأخرى إلى ديار الجراسيين، ونزل من القارب، فإذا إنسان فيه روح نجس يقبل إليه من القبور. كانت القبور سكناه، وما كان يسع أحدا أن يكبله ولو بسلاسل. كبل مرات بقيود وسلاسل، فقطع السلاسل وكسر القيود، وما كان يسع أحدا كبحه. وكان لا يبرح القبور والجبال لا ليلا ولا نهارا، يصرخ ويبضع بالحجارة جسده. ورأى من بعيد يسوع فهرع وخر أمامه وصرخ بصوت جهور: ما لك ولي يسوع يا ابن الله العلي؟ بالله لا تعذبني. ذاك لأن يسوع كان يقول: اخرج من الإنسان أيها الروح النجس. وسأله: ما اسمك؟ قال: كتيبة اسمي، فنحن كثير. ولج يتوسل ألا يطردهم من تلك الديار. وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى هنالك في الجبل. فتوسلت الأرواح النجسة تقول ليسوع: أرسلنا إلى الخنازير فندخل فيها. وأذن لها فخرجت ودخلت في الخنازير، فإذا القطيع وعدده نحو 2000 يثب من على المنحدر الوعر ويغرق في البحر. وهرب الرعاة وأذاعوا الخبر في المدينة والأرياف، فذهب الناس ليروا ما جرى. أتوا يسوع فرأوا الممسوس من كان فيه كتيبة أبالسة جالسا كاسيا سليم العقل، فخافوا. والذين شاهدوا خبرهم بما جرى للممسوس والخنازير، فأخذوا يسألون يسوع الرحيل عن ضواحيهم، وما أن ركب القارب، حتى سأله ذاك الذي كان ممسوسا أن يسحبه. فأبى يسوع وقال له: امضي إلى بيتك وبشر ذويك بكل ما صنع الرب إليك وكيف رق لحالك. فمضى وأخذ ينادي في المدن العشر بكل ما صنع إليه يسوع، وكانوا جميعهم يعجبون.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.